0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تكثف الشرطة السويدية عمليات البحث عن رجل هارب على خلفية جريمة قتل مفترضة وقعت في منطقة جزر ستوكهولم. وجاءت هذه التطورات عقب العثور على امرأة في الخمسينيات من عمرها ميتة داخل منزل في بلدية فارمد مساء أمس الثلاثاء. أكد الادعاء العام أن الأجهزة الأمنية تتعقب حاليا رجلا يعد شخصا ذا صلة وثيقة بالقضية دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هويته. على جانب آخر، قضت محكمة سويدية بتغريم رجل في 41 من عمره مبلغ 1500 كرون إثر إدانته بالاحتفاظ بمقتنيات مفقودة وعرضها للبيع على منصة فيسبوك. وتعود التفاصيل إلى عثور المداني على لاقط صوتي مايكروفون وسط الثلوج وامتناعه عن تسليمه للشرطة، كما تجاهل الرجل ملصقا يحمل بيانات المالكة الأصلية على الجهاز، بل وطالبها أيضا بإثبات ملكيتها عندما تواصلت معه لاسترداده. يذكر أن القانون السويدي يجرم الاحتفاظ بالأشياء المعثور عليها ويلزم بتسليمها فورا للسلطات المختصة. أما في جنوب البلاد، فقد جددت بلدية مالمو تحذيرها للسكان من السباحة في بعض شواطئ المدينة لدواعي السلامة. ويأتي هذا التحذير رغم توقعات الأرصاد الجوية بانقشاع الغيوم وعودة الأجواء المشمسة، حيث ينتظر أن تقارب درجات الحرارة 24 درجة مئوية بعد ظهر اليوم. وأوضحت البلدية أن استمرار حظر السباحة ناتج عن الاشتباه بتكاثر طحالب سامة، مؤكدة أنها تواصل مراقبة بقية شواطئ المدينة بشكل مستمر. كما أشارت السلطات إلى أنها أرسلت عينات من المياه للفحص المخبري، فيما لن تصدر النتائج النهائية لهذه التحاليل قبل حلول الأسبوع المقبل. سياسيا، أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون إجراء محادثات مباشرة مع زعيم حزب ديمقراطي سويدي ميوكسون، وذلك لمناقشة التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحد قيادي الحزب. وجاءت هذه المحادثات على خلفية نعت القيادي لزعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون وشخصيات إعلامية بالمتواطئين، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء سلوكا مرفوضا. كما أوضح كريسترسون خلال مؤتمر صحفي أنه نقل رفضه القاطع لهذا الخطاب إلى أوكسون شخصيا، متحفظا في الوقت ذاته عن الإفصاح حول طبيعة رد زعيم ديمقراطي السويد. ختام الموجز، أعلن حزب المحافظين عن حزمة وعود انتخابية جديدة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية في البلاد. وتعهد الحزب بتقليص فترة ما يعرف بضمان الرعاية من 90 إلى 30 يوما، مع منح المرضى حق تلقي العلاج في أي مقاطعة سويدية. كما يتضمن المقترح إلزام المقاطعات بمساعدة المرضى بحثا عن مراكز طبية بديلة في حال عجزها عن توفير العلاج خلال المدة المحددة. وفي هذا السياق، اعتبر زعيم الحزب أولف كريسترسون أن عدم حصول المريض على علاجه في الوقت المناسب يمثل إخلالا بالعقد الاجتماعي مع الدولة، كما طالب بفرض عقوبات مشددة على المقاطعات المخالفة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. والبداية من وسط البلاد، حيث قدم فرع حزب ديمقراطي السويد في بلدية مالندال بلغا للشرطة ضد مسؤولة في بلدية يتبوري على خلفية إزالتها لملصقات انتخابية خاصة بالحزب. وكانت المسؤولة قد نشرت صورا على منصات التواصل الاجتماعي تظهر شخصين يزيلان اللافتات الانتخابية مرفقة إياها بتعليق ساخر تقول فيه إنها قامت بتنظيف الشارع. من جهتها نددت بلدية يتبوري بهذا التصرف ووصفته بغير اللائق، معلنة بدأ تحقيق داخلي لمتابعة الواقعة. وفي معرض دفاعها عن نفسها، بررت الموظفة فعلتها بوقوعها في سوء فهم للقوانين، حيث اعتقدت أن تعليق الملصقات ممنوع قبل منتصف الشهر، بينما تسمح القوانين المحلية للبلدية بذلك منذ بداية شهر أغسطس. على جانب آخر، تحقق الشرطة في حادثة سرقة سيارة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون كورون من مدينة يانشابينغ صباح اليوم. وأصدرت السلطات تحذيرا عاجلا لمالكي السيارات الثمينة بضرورة تأمينها بعد ملاحظة نشاط متزايد لعصابات دولية تقوم بسرقة هذا النوع من المركبات وتهريبها إلى خارج البلاد. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من محاولة سرقة مشابهة في جنوب لينشابينغ، فيما تدرس الشرطة احتمالية وجود رابط بين العمليتين. وفي سياق متصل، نبهت الشرطة أصحاب السيارات المسروقة من وقوعهم ضحايا لعمليات احتيال، حيث يعمل محتالون للتواصل معهم وعرض معلومات وهمية عن سياراتهم مقابل مبالغ مالية، مشددة على ضرورة عدم الدفع وإبلاغ الجهات الأمنية فورا. إلى ستوكهولم، حيث تكثف الشرطة هناك عمليات البحث عن رجل هارب على خلفية جريمة قتل مفترضة وقعت في منطقة جزر العاصمة. وجاءت هذه التطورات عقب العثور على امرأة في الخمسينيات من عمرها ميتة داخل منزل في بلدية فاندا مساء أمس. من جانبه، أكد الادعاء العام أن الأجهزة الأمنية تتعقب حاليا رجلا يعد شخصا ذا صلة وثيقة بالقضية دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هويته. ختام الموجز، أعلن حزب المحافظين عن حزمة وعود انتخابية جديدة لإصلاح قطاع الرعاية الصحي في البلاد. وتعهد الحزب بتقليص فترة ما يعرف بضمان الرعاية من 90 إلى 30 يوما، مع منح المرضى حق تلقي العلاج في أي مقاطعة سويدية. كما يتضمن المقترح إلزام المقاطعات بمساعدة المرضى بحثا عن مراكز طبية بديلة في حال عجزها عن توفير العلاج خلال المدة المحددة. وفي هذا السياق، اعتبر زعيم الحزب إلف كريسترسون أن عدم حصول المريض على علاجه في الوقت المناسب يمثل إخلالا بالعقد الاجتماعي مع الدولة، كما طالب بفرض عقوبات مشددة على المقاطعات المخالفة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالي، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 0729-999-2336.
4: جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: This is راديو يلا. ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. والبداية من وسط البلاد، حيث قدم فرع حزب ديمقراطي السويد في بلدية مالندال بلغا للشرطة ضد مسؤولة في بلدية يتبوري على خلفية إزالتها لملصقات انتخابية خاصة بالحزب. وكانت المسؤولة قد نشرت صورا على منصات التواصل الاجتماعي تظهر شخصين يزيلان اللافتات الانتخابية مرفقة إياها بتعليق ساخر تقول فيه إنها قامت بتنظيف الشارع. من جهتها نددت بلدية يتبوري بهذا التصرف ووصفته بغير اللائق، معلنة بدأ تحقيق داخلي لمتابعة الواقعة. وفي معرض دفاعها عن نفسها، بررت الموظفة فعلتها بوقوعها في سوء فهم للقوانين، حيث اعتقدت أن تعليق الملصقات ممنوع قبل منتصف الشهر، بينما تسمح القوانين المحلية للبلدية بذلك منذ بداية شهر أغسطس. على جانب آخر، تحقق الشرطة في حادثة سرقة سيارة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون كورون من مدينة يانشابينغ صباح اليوم. وأصدرت السلطات تحذيرا عاجلا لمالكي السيارات الثمينة بضرورة تأمينها بعد ملاحظة نشاط متزايد لعصابات دولية تقوم بسرقة هذا النوع من المركبات وتهريبها إلى خارج البلاد. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من محاولة سرقة مشابهة في جنوب لينشابينغ، فيما تدرس الشرطة احتمالية وجود رابط بين العمليتين. وفي سياق متصل، نبهت الشرطة أصحاب السيارات المسروقة من وقوعهم ضحايا لعمليات احتيال، حيث يعمد محتالون للتواصل معهم وعرض معلومات وهمية عن سياراتهم مقابل مبالغ مالية، مشددة على ضرورة عدم الدفع وإبلاغ الجهات الأمنية فورا. إلى ستوكهولم، حيث تكثف الشرطة هناك عمليات البحث عن رجل هارب على خلفية جريمة قتل مفترضة وقعت في منطقة جزر العاصمة. وجاءت هذه التطورات عقب العثور على امرأة في الخمسينيات من عمرها ميتة داخل منزل في بلدية فاندا مساء أمس. من جانبه، أكد الادعاء العام أن الأجهزة الأمنية تتعقب حاليا رجلا يعد شخصا ذا صلة وثيقة بالقضية دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول هويته. ختام الموجز، أعلن حزب المحافظين عن حزمة وعود انتخابية جديدة لإصلاح قطاع الرعاية الصحي في البلاد. وتعهد الحزب بتقليص فترة ما يعرف بضمان الرعاية من 90 إلى 30 يوما، مع منح المرضى حق تلقي العلاج في أي مقاطعة سويدية. كما يتضمن المقترح إلزام المقاطعات بمساعدة المرضى بحثا عن مراكز طبية بديلة في حال عجزها عن توفير العلاج خلال المدة المحددة. وفي هذا السياق، اعتبر زعيم الحزب إلف كريسترسون أن عدم حصول المريض على علاجه في الوقت المناسب يمثل إخلالا بالعقد الاجتماعي مع الدولة، كما طالب بفرض عقوبات مشددة على المقاطعات المخالفة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: مشتاق لك.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-5555.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2